0: يا رايح ويل مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين كبلك وكبلين يا رايح ويل مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين كبلك وكبلين
1: Yippa! Woo! Da-da-dum!

شحال شبد البلدان العمرين والبرد الغالي شحال ديعت وكات وشحال زيد ما زالت تخلي أي الرايب في بلدان